ولي الكرة دا تمر الكرة دوليا ما سينا غواري كل دفنا تلا فلا الكساية هافز القرآن الفرمسينة إذا الفي زيتي